0: يتعلموا اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات. حرف الجر، الجزء الثاني.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ كيف حالكم؟ الدروس كلشي في أمل؟ لا عاقلين على الدرس ديالنا اللي فات؟ أشنو درنا؟ حروف الجر، يعني قلنا هادوك الكلمات اللي كتكون كتكون من حرف والزوج ولا ثلاثة، وأحيانا قلنا حتى إلا كانت ظرف ديال المكان كتكون كتكلم كتكون حتى من ربعة ديال الحروف، بحال كي شفنا أمام ووراء. ولكن ما كيكون عندها معنى بوحدها، كيخصها دائما تجر كلمة أو لا تجر المعنى من الكلمة اللي من وراها. وقلنا أن أي كلمة من وراها كتجي إلا كان عندها التعريف كيخصها تاخد كسرة واحدة في الأخير، إلا كان ما عندهاش التعريف كيخصها تاخد كسرتين. شفنا حروف الجر اللي شفنا في الحلقة اللي فاتت كانوا هما من إلى، عن، على. شفنا من إلى، عن، على. شفنا مع، شفنا في، وشفنا بي. قلنا هادو اللي ما كيتلصقوش، الباء قلنا انها كتلصق، وقلنا حتى اللام راها كتلصق. اللام مازال ما شفناهاش نهائيا، وقفنا في الباء. ولكن كنت شرت لكم الوحدين اخرين اللي هما قلنا كيكونوا الظرف ديال المكان او لا الظرف ديال الزمان. ملي كنقولوا مثلا امام، وراء، كنديروا فوق، ولا تحت. وكاينين حوايج اخرين مثلا بين، وهادو وحدين. وكاينين حوايج اخرى غادي نشوفوها ان شاء الله في الحلقة ديال اليوم. عموما كانت هذه غير تذكرة، كيف كيقولوا التذكير، كي كيقولوا ان الذكرى كتنفع المؤمنين. دابا قبل ما نبداو غادي نحاولوا نصحوا مع بعضنا ان شاء الله التمارين اللي كانت عندكم. نمشيو عند عبد الحق، كي كيقولوا نقراو ليه سلام الله، نحطو عنده قدامنا، وفي نفس الوقت نطلبو ضيف الله عنده ونشوفو اشنو كتب واش اللي ما كتبش. السلام عليكم عبد الحق.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: كيف داير؟
2: الله يبارك فيكم وعلى سلامتكم.
1: بارك الله فيك. الدرس ديال حروف الجر كان واضح؟
2: كان واضح، تبارك الله عليكم استاذ.
1: لا لا يخطيك، تبارك الله عليكم تنتوما وعلى الرغبة الكبيرة ديالكم في التعلم.
2: الله يحفظكم.
1: كانوا عندنا تمارين.
2: نعم.
1: وهاد التمارين صوبتيهم؟
2: كل شيء على حسن ما يرام إن شاء الله.
1: مزيان. أش درتي مع الحرف ديال الجر الاولاني، الحرف ديال الجر الاولاني كانت الباء. باش
2: كان الباء
1: ومن وراها التعريف.
2: وراها التعريف
1: يعني ماذا بيا تكون كلمه اللي درتي عندها ال سواء شمسيه او لا قمريه ماشي مشكل.
2: نعم.
1: اش درتي يا عبد الحق؟
2: انا استاذه كتبت بالحافله.
1: بالحافله.
2: نعم.
1: يعني واشنو بغيت تقول بهنايا؟
2: معنى قلت ان هلا شفتي حاجه بالحافله
1: ولا جيتي بالحافله؟
2: لا وصلت بالحافله.
1: ولا جيتي وصلتي ولا سافرتي؟
2: سافرت بالحافله.
1: بالحافله.
2: نعم.
1: يعني بال كي كنقولوا حنا بالكار او لا بالطوبيس الا كانت في وسط المدينه.
2: نعم.
1: الحافلتي

0: فيها ألف ولام، إذن خصها تجي على هذا الشكل. دابا إلا كانت عندنا الباء الأخرى اللي كتكون متصلة بالكلمة، هي في الحقيقة نفسها، غير كان هذه الباء الكلمة حكمت عليها باش تجي على هذا الشكل، لأن كاين الألف واللام من قبل. إلا كانت كلمة نكرة، احنا غادي نشوفوا عبد الحق واش قلع علينا لقاها لينا ولا لا. عبد الحق، الكلمة الثانية.
1: الكلمة التالية السادة، هاد الخطرة ملي مشيت بالحافلة وصلت بسرعة، وأنا ندير بسرعة.
0: مشيتي في الحافلة وصلتي بسرعة، ما عندي ما نتسال.
1: نعم سيدي.
0: بسرعتين.

0: هانتوما شوفوا اعزائي، شوفوا الباء ها هي، هنا وصلتها جريتها الكسره، الباء ها هي جريتها هنا الكسرتين، يعني الحرف ديال الجر في النهايه كيحكم باش تكون غير كسره واحده الا كان التعريف، او لا يكونوا كسرتين الا كانت الكلمه النكره ما عندهاش التعريف ديالها. عبد الحق شنو اخر طلبت منكم؟ اش من حرف جر عطيت لكم؟
1: استاذه عطيتينا حرف في.
0: في
1: في نعم.
0: هذه المره غنكتبو بالاخضر في، واش من كلمه عطيتي الفي؟
1: استاذه انا فكرت في ملي كنا دازين في الحافله حدا البحر، وبقيت كنشوف قلت راه الحوت فين كيكون موجود؟ كيكون موجود في البحر.
0: في البحر
1: نعم،
0: في البحر. ما عندي ما نتسالك.
1: شكرا سيدة.
0: ياك دابا فهمتي القاعدة ديال أن ملي كيكون حرف الجر الكلمة إلا كان عندها التعريف كنديرو ليها كسرة واحدة.
1: نعم.
0: وإلا كانت حرف الجر والكلمة اللي تبعه فيها ما فيهاش التعريف يعني نكرة ما فيها لا القمرية ولا الشمسية كنديرو ليها كسرتين.
1: كسرتين. ممكن نصابهم أستاذة باش نعقل عليهم؟
0: يلا.
1: واخا. ندير ديك التشكيله تا هما ب الحا في لا تي.
0: ما عندي ما نسالك.
1: وقتينا ملي كتكون في هذيك النكره كتكون بسرعه تين.
0: بسرعه تين.
1: ب سر ع تين.
0: ما عندي ما نسالك.
1: شكرا لكم استاذ.
0: العفو. ثم عندنا في البحر.
1: نعم في البحر.
0: درتي ليها الحركات ديالها؟
1: حتى هي نكتبها سيده في البحر.
0: في البحر.
1: نعم.
0: ما عندي ما نسالك.
1: الله يطول عمرك.
0: عبد الحق الكلمة الأخرى عطيتكم، ماشي كلمة، عطيتكم حرف أخر ديال الجر وطلبت منكم أنكم تلقاو ليه كلمة. اشنو هو حرف الجر اللي كان وشنو هي الكلمه اللي لقيتي نتايا؟
1: حرف الجر اللي كان سيدا كان حرف من.
0: نعم من او لمينا
1: او مينا. انا ملي سوني واحد قال لي انت منين قلت له انا مينا المغربي.
0: مينا المغربي. نعم. ما عندي ما نتسالك.
1: هذاك هو الجواب سيدا.
0: تبارك الله عليك.
1: شكرا سيدا.

0: المغربي.
1: ما عندي ما نسالك.
0: شكرا سيدي.
1: دابا ندوزو الحرف ديال الجر الاخر، اشنو كان؟
0: كان حرف على
1: على

0: المغربي هكا كتبتيها
1: مينا المغربي صافي هذيك صدقت لها التشكيله
0: يلا دير الشكل ديالك
1: شكرا سيده مي

0: تعالى اش كتبتي ليها من كلمه؟
1: دائما كنرجع فاش بدينا في الاول وسيده قلت لي فين كيف فاش كيتوجد الكتاب، قلت انا ذكرت قلت لنا على الطاوله.
0: الطاوله ما عندي ما نسالك.
1: شكرا سيدة.
0: الطاوله وهنايا الالف اللي شتنا الالف واللام الشمسيه.
1: الشمسيه نعم.
0: الطاوله تبارك الله عليك.
1: الله يطيب عمرك.
0: درتي لها الحركات ديالها؟
1: انا غنكتبها مثلا على الطاوله.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: شكرا.
0: كملت التمرين ديالنا ولا باقي فيه شي حاجه؟
1: بقات وحده استاذ اللي
0: اشنا هي؟
1: الى
0: الى
1: نعم.
0: الى اش درتي لها من كلمه؟
1: الى انا تفكرت الركن الخامس من الاركان ديالنا الحج، تفكرت في الحج قلت الى الحج.
0: الى الحج ايوا سيدي. لا يحرمك ولا لا يحرم من هو مسلم.
1: الله يعطيك شي حاجات انت يا استاذ ان
0: شاء الله. امين ان شاء الله. الى الحج.
1: الى الحج نعم.
0: اعزائي هذه الكلمات اللي لقى عبد الحق كلمات كلها كي كيقولوا مفيده وكنعرفوها كاملين، كان خصنا غير نشوفوها مع بعضنا كيف كتكتب باش ما نبقاوش نغلطوا فيها، وباش حيت نشوفوها مكتوبه نعرفوا راه هما هذوك الكلمات اللي دائما كنستعملوا وكنعرفوا. هادو كانوا التمارين ديالنا ديال الحلقه اللي فاتت. احنا دابا صححناهم مع الزميل ديالكم عبد الحق اللي كنشكروه على السعه ديال الصدر ديالو. كاينه شي حاجه عبد الحق؟
1: لا استاذ نكمل، ممكن تسمح لي نكمل هذيك الشكل الاخرى الى الحجي.
0: يلا تفضل.
1: شكرا استاذ باش ما ننساهاش حتى هي. الى الحجي. شكرا استاذ.
0: الى الحجي تبارك الله عليك.
1: بارك الله فيكم استاذ.
0: اسمح لي انا اللي ما عطيتكش الوقت انك تكمل. على أيين كنت كنقول ان هذا الشيء اللي شفنا اليوم كانوا هما حروف الجر اللي شفنا في الحلقه اللي فاتت. كيف ما قلت لكم بقي واحد الحرف مازال ما شفناهش. هذا الحرف حتى هو شويه كيجي بغيت منكم بغيت بالكم يكون معايا حاضر. هذا اللي نقدر نقول لكم لغايه الساعه، بغيت بالكم يكون معايا حاضر لانه حتى هو بحال الباء كيلصق مع الكلمه، ولكن كيلصق مع الكلمه وعنده خصائص اخرى، يعني عنده حوايج اخرين كنديروها للكلمه ملي كيلصق بها. مثلا اش نقدر نقول؟ نقدر نقول دابا نتوما فين كتشوفوني؟ كتشوفوني فاش؟ كتشوفوني عبر التلفزيون او لا عبر التلفزات. عبر التلفزات يعني ملي كنقول من خلال التلفزه، يعني من التلفزه. انما اللي بغيت نقول هو ديك اللام الا بغينا نديروها في التلفزه خصنا نكونوا بعدا جمله هي الاولى. دابا نتوما هذيك التلفزه كتشوفوا فيها قدامكم، ولكن اشنو كاين لتحت ولا في الجناب ديالها؟ هذوك اللي كتزيدوا

بيهم الصوت ولا تنقصوه، ولا بيهم كتغيروا القنوات، ولا بيهم كتزيدوا اللوان ولا تنقصوهم، اشنو كيتسموا؟ غادي تقول لي البوطونات. البوطونات جايه من لي بوطون، يعني الازرار ولكن بالفرنسيه. حنايا دابا كنتعلموا العربيه، صدفه او لا بوطون او لا بوطون كنقولوها، كنقولوا ليه زيرون، يعني ومني كيكونوا بزاف كيتسموا ازرار. اذا هنا نقدر نقول للتلفازه ازرار، يعني التلفازه عندها ازرار، للتلفازه ازرار. شوفوا معايا التلفازه كيف كتكتب بعد اساسا، عندي هنا التلفازه، وعندي الكلمة الأخرى أزرار. التلفزة أزرار، تيلي التلفزة أو البطونات. فهمنا شي حاجة؟ ما فهمنا والو. التلفزة أزرار، إلا بغيت ندير للتلفزة أزرار كتولي عربية فصيحة ولغويا سليمة. للتلفزة أزرار، يعني هذه التلفزة عندها أزرار. هنا كنسمعوا الصوت ديال لي، باش غادي ندير هاد لي؟ إلا خليت هاد الألف أعزائي هنا غادي تولي لا، غتولي لا التلفزة أزرار. إذن باش ما نوقعش في هذاك المشكل ديال بحال هكا اللام معها الألف غادي تولي لا، يعني كانوا اللي كننفي أن التلفزة عندها الأزرار، ولكن أنا ما بغيتش ننفي، بغيت نأكد أن عندها الأزرار وأن هاد الأزرار دياولها. أش كندير؟ شوفوا معايا، انا خد الاحمر، هاد الالف كنحذفها، كنحذفها بمره، كنحذف هاد الالف بمره، وملي كنحذفها كتولي اللامات بجوج ملاصقين. ها نتوما غنحطها قدامكم هنا، نعاود نكتبها كيف ما قلت لكم، لي عاسي اش يجيني مليح. نكتب عود التلفازه قدامكم حسن، التلفازه قلت ان باش نزيد عليها اللام ديال الجر اللي غادي نطقها لي، وهي تا هي كتلاصقنا مع الكلمه. اول حاجه غندير غادي نحيد هاد الالف، ثاني حاجه غندير غنحيد الضمه، وغتولي عندي الكلمه على هاد الشكل. انتبهوا معايا مزيان، لي، وهنا نخلي اللام الاخرى ديال التعريف الشمسي، وهذه ما كتنطقش لي التا وقلنا انه حرف جر، يعني خصو يعطي هنايا يعطيها كسره. لي التلفزاتي، ودابا نقدر نزيد هذيك ازرار. فهمتوني؟ دابا نكتب قدامكم الجملة كاملة ونشوفوا مع بعضنا جملة أخرى ونحاولوا نفهموا.

Hello? إيه؟ نهضرو على المطبخ. للمطبخ باب ونافذة. شوفوا معايا، هنا عندنا كلمة المطبخ، باب. حنا نخليو غير باب للمطبخ، باب بركة، غير باب. شوفوا معايا باش نزيد عليها اللام ديال الجر، واللام ديال الجر كتجي تسبق الكلمه، راه ما تجيش في الاخر ديالها ولا تجي في الوسط، كيولي ما عندها معنى وما كتبقاش اللام ديال الجر، كيخصها تجي في الاول. باش نزيدو هاد اللام غادي خصني نحذف هاد الالف، هاد الضمه نحيدها، وهنايا غادي خصني ندير الكسره. شوفوا معايا، لي للمطبخ،

0: للمطبخ بابون. المطبخ عنده باب. للمطبخ بابون. نشوفوا مع بعضنا جملة أخرى. اش نقدروا نقولوا؟ نفكروا في كلمة. عبد الحق تقدر تعطينا جملة؟
1: حضرة أستاذة، ممكن نقولوا أستاذة
0: تعطيني كلمة بلا لام؟
1: نعم.
0: تعطيني جملة فيها الكلمة ديالها الأولى بلا لام؟
1: نعم.
0: ومن بعد نحاول نزيدوا لها اللام مع بعضياتنا.
1: نعم. أنت ما ذكرتوا بابون. خلاص نقولوا أستاذة للباب مفتاح أو قفل؟
0: مفتاح نيت أو لا قفل حتى هي.
1: أو للقفل مفتاح؟
0: إيوا دابا اللي بغيتي نكتبوهم بجوج. إيوا عاتاش نديرو؟
1: تسمى لي صلحوني أستاذ شكون اللي صحيحة.
0: أنديروهم بجوج.
1: حاضر أستاذة.
0: أنديروهم بجوج. غنديرو، شوف معايا هنا غنديرو.
1: نتبعكم أستاذة.
0: بابون. وغنديرو قفلون.
1: نعم.
0: اللي قلتي يعني القفل.
1: نعم.
0: بابون قفلون. ونعاودو نديرو هنايا مفتاحون. باب قفل مفتاح. نبداو بالاولى. عبد الحق باش هذيك اللام الا بغينا نزيدو اللام ديال الجر.
1: نعم.
0: على الباب اش غادي دير ليها؟
1: غنديروها للبابي.
0: للبابي.
1: للبابي.
0: ايوا تحاول تكتبها ليا.
1: حاضر استاذة.
0: يلا.
1: لي الاولى.
0: ايه.
1: ونعاود ندير اللام الثانيه. لي البابي. للبابي. هكذا صرا للبابي.
0: للبابي. شوف ها انت، شوف كيف غادي نكتبها حتى انا مزيان. شوف واش هكا هي درتيها.
1: نعم.

0: الأولى عندك سرع من التحت.
1: ها هي في
0: لام تانية عندها سكون.
1: نعم.
0: الباء عندها الألف ممدودة.
1: نعم.
0: الباء ديال النهاية عندها الكسرة من التحت.
1: حاضر سيدة.
0: ليل بابي.
1: شكلها بركة سيدة صافي.
0: يلا.
1: ليل با
0: بي
1: بي.
0: ليل بابي.
1: نعم سيدة.
0: درتي ليا ليل بابي قلتي قفلون.
1: قفلون نعم.
0: يلا إوا يلا نكتب.
1: قفلون.
0: أنا غادي نكتبها باللات زيني نكتبها أنا.
1: حاضر سيدة. قفلون.
0: القاف فوق منها ضمة، الفاء فوق منها سكون، اللام فوق منها ضمتين.
1: هذا سيدا.
0: يلا تفضل عبد الحق كتب.
1: شكرا سيدا. قفلون. ندير الحركة ديالها. قفلون.
0: ما عندي ما نسالك.
1: شكرا سيدا.
0: دابا بقى لينا المفتاح، اش غادي نديرو ليه؟ غاديك قفلون هي اللي غادي نضيفوا عليها اللام.
1: نعم.
0: غنديروا القفل ولا عنده مفتاح.
1: نعم.
0: كيف غادي دير ليها
1: قفلون
0: الا زدت عليها اللام على قفلون؟
1: عندي للقفل.
0: ما عندي ما نسالك.
1: نعم شكرا نصلحها نديرها.
0: تبارك الله عليك. يلا
1: نشوف. بسم الله. لل
0: قفلي
1: قف ليل ديال الحركات باللوينات بحال القاعدة. ليل قف لي
0: للقف لي مفتاح.
1: مفتاح مف تا هون مف تا هون. هذيك السيدة
0: ما عندي ما نسالك.
1: شكرا لك.
0: مفتاحون. تبارك الله عليك.
1: الله يبارك فيك السيدة.
0: أعزائي دابا غادي نعطيكم تمارين اللي غادي نصحوهم إن شاء الله في الحلقة الجاية مع بعضنا، وكلهم تمارين كيتعلقوا بحرف اللام كحرف جر، شنو هما التغييرات اللي كتطرأ على الكلمة من بعد ما كنربطوها باللام. عندنا هنايا باباني يعني جوج ديال البيبان، وعندي المدرسة، وغادي تختاروا فين غادي تزاد اشنو اللام. واش غنزيدوها الباباني ولا غنزيدوها المدرسة؟ ومنين غنزيدوها اشنو غادي نحيدو واشنو غادي نغيرو في الاول وفي الاخر ديال الكلمة. هذه الجملة الاولى. الجملة الثانية غادي تكون عندنا هنايا، عندنا هنا طاووس، وعندي هنا البنت. عقلت أمل، أمل يك بنية، أمل كنهدى ليها الإبراهيم طاووس. إيوا عندنا هنا البنت وعندنا طاووس، وغادي خصنا نزيدو على وحده فيهم اللام ديال الجر، ومن طبيعه الحال كيتغير الاول ديال الكلمه وكيتغير الاخير ديالها.

0: عندي هنايا طاووس مرة أخرى. الطاووس، الطاووس، وعندي هنا ذيل. جميل. الطاووس ذيل جميل. وغادي خصني نزيد من طبيعة الحال أشنو؟ غادي نزيد اللام هنايا. عندي حاجة أخرى وغتكون هذه هي الأخرى، وهذه كانت من واحدة من الجمل اللي كان عطانا الصديق ديالكم عبد الحق. كنا قلنا أن المغرب عنده جوج ديال البحورة، غادي نديرو هنا المغرب وعندي هنا بحراني، زعما جوج. وغادي خصنا نزيدو من طبيعة الحال اشنو؟ نزيدو اللام بكسرة ديالها. المغرب بحراني لي. غادي تحطو ديرو هاد الجملة كلمتها تحطوهم في الترتيب المناسب ديالهم، وتزيدو اللام في البلاصة فين خصها تزاد، وغادي يتحدف اللي خصو يتحدف ويتبدل اللي خصو يتبدل. أعزائي، هادو كانوا هما التمارين ديالنا ديال اليوم. دابا ما بقى لي إلا أنني نودعكم في أمان الله، وعلى كيف كيقولوا جناح من سلامتو إن شاء الله. موعدنا في الحلقة المقبلة نكملوا فيها الدرس ديالنا، ونصحوا فيها هذه التمارين هذه، وناخذوا فيها تمارين أخرى ان شاء الله. غتقولوا لي انا والتمارين غير تابعينكم، ولكن كيف كنقول دائما راه المصلحه ديالكم. حتى ذلك الحين اعزائي، اليكم تحياتي.
1: بالاعتماد لاول مره على تقنيه سكند لايف كاسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير

ولا البامبري يعني المعلم بالقنبري اللي مزيان اللي الموسيقي اللي معاه تيضربوا غير باليد تتسمى ولاد بامبرا. من بعدها تيجيو تروحات كويو المعلم ونفس القراقبيه تيبداو يخدموا القراقب تتسموا كويو. الوغ من بعد المامر تيدوزو للعاده. العاده كينوض معلم بلي طومبو الطبوله تينوضو البنات اللي محاضرين كلهم في الليله بالشمع الحليب التمر. ديك السيده المريضه او المريض تا هو تيوقف تيبخروا ليه حلو تيخرجوا على برا ديال ديك الدار ديال ديك السيد ديال المريض ولا المريضه تيديروا العاده تيدخلوا تيديروا فاتح تيدعي معاها. الوغ من بعد هادي تتبدا الليله.